فات فيش شي بليد ولا حدثات من لقيت حالك بيوم ضرات همش يكون تأمينك شامل خليك سعيد خليك متفائل فيش شي بليد ولا حدثات

0: منام. هاي بدها سلام, هاي رياضة خي تعويد والتزام.
1: خليك سعيد خليك متفائل, فيش شي بليد ولا حدا سائل, ولقيت حالك بيوم تورط هم شي يكون تأمينك شامل. خليك سعيد خليك متفائل, فيش شي بليد ولا حدا سائل,

تاني من لقيت حالك بيوم ضرط همش يكون تأمينك شامل خليك سعيد خليك متفائل مش جبل ايده ولا عدسات

0: معك يو اس بي ولابتوب صاحبي، التليفون مكسور غيرت حظي، صوتي راح وانا بغني سنين وما حكيت الا الدنيا رجاله تسمعني. الفارق بس بيقول مبتدي حريف، قالوا لي المزيكا دي ما بتذكر رغيف، المرايه قالت لي راب عشان متنوم خفيف، ريني قال لي بعد ده ما في طريقه تقيف، طشكت شويه وده تقدم مدروس، بلعب بفوز لو جات مدردقه بشوتها بالبوز، رافع القزاز ومدور كروز كنتك بدوس، ما بقيف لزول تاني السلام ذاته بكروش، قالين الراب سهل عشان قتلتهم عادي، مش ام درمان بعيده انا ام درمان، ما حعمل حسابي ما خايف من وقعة تاني، كيف افضل واقع والتيم فيه ساجي، قالوا لي مالك بقيت اجريسيف كديروك حبة، بس الساعة الفاتت دي ولعت كم وحدة، قلبي مات وما بنوم الا ابلع كم حبة، ما متذكر اخر مرة كنت سوبر وطرحت لي واحدة، لك 12 سنة يا زول ما تستكى، لسه نفس الحلم يا زول انت كبرت، اخير اعيش جعان هسه وصل في راسي بدل ما اموت كل يوم من 9 لـ5، وما بيجي في وششي حنزل اي زول داير يطول سكتي، سميت الدنيا شوشه وقالت لي انها حقتي، العرس جاي بس من الليله كل يوم حنتي، ما عجباك الغنيه غيرها، زعلان عشان ضخنا وجاحتك بتشغلها، والله جاحتك بتشغلها، الايام دي قوي حنك حاول ما تشاكلها، كانت عندها طلعه معاك قريب اكنسلها، ساجي قال في بيتس عايزه تموت ارسلها، يمس بتقول لي ما حصل سمعنا حاجة زي كده، لو في زول عنده معاي احناك رح نكمل، نصيحة لأي زول بفرفر جنبنا اكسر الحنك يا زول ما في داعي للبشتنا، زعلانين عشان السين باقي السنين حقنا، زي التقويم اسمي في خشمك طول السنة، روك يا صح صح فوق يا تاني ما حشتغل بيه تلفوناتك نوكيا، بلعب بفوز يا لملم قروش يا والدين كله خاشي معاي منتخب روسيا، عايز اقول اللي قالوا دي هبه من فوق، ما حتبقى عندك بالعافيه بالزوق، اصحابك الشوك والباقي مش شوك، ده الاو ما شغال بيزول، تلعب السودان الجديد قولي شكرا حمدوك، شكرا حمدوك، راب جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك.
1: لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات، سوف ننجز.